0: مساء الخير، مساء المحبة، أحبة المستمعين عبر أثير تويتر بلو على الموجة 98.5 FM وعبر موقعنا الإلكتروني www.tutribleo.com.au وأيضا عبر الأب اللي هو Community Radio Plus على العوادي. يحييكم،
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا اليوم.
2: يا مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا وتابعونا، وإن شاء الله بعد لحظات رح نكون نحن وياكم مع موضوعنا القصير. واليوم موضوعنا القصير بخص اختصاص دكتور علاء عن الباراسايكولوجيست وشخصية الإنسان. ابقوا معنا.

0: ومثل ما قلنا لكم أحبتنا المستمعين، هلأ حان فقرة موضوعنا القصير لهذا اليوم، واليوم أكيد دكتور علاء راح يكون معنا بشخصية الإنسان، كيف ممكن يعطينا فكرة عن شخصيتنا كل واحد، شخصيتي أنا، شخصية زميلتي نادية، شخصية الأشخاص التانيين إذا شافهم أو نحن شفنا، كيف ممكن نعرف شخصيتنا. فدكتور يا ريت تعطينا فكرة
1: أكيد هو شوفي
0: عن شخصية الإنسان.
1: كل إنسان عنده different personality، بس اللي عنده فراسة يقدر يعرف الشخص من خلال دقائق، يعني من خلال طريقة حديثه، البادي لانجوج اللي يعني يتصرف فيها، إضافة إلى أفكاره. مرات أنت تشوفين شخص وما ترتاحي له من أول نظرة، بس بعدين لما تعاشري ممكن يكون العكس. بس في ناس لا، من أول نظرة تشوفيهم أنه ناس مثلا
0: مريحين
1: ودودين، وناس لا يعني عندهم على قولتكم شوفة حال أو نرجسية عالية أو كذا. ف ومع ذلك يعني العرب ما خلوا شيء ما قالوا. قالوا أنه يعني عندنا مثل عراقي يقول صاحب صحيبك سنة وبعد السنة جربه، يعني سنة يلا
0: سبحان الله.
1: وفي أمثال أخرى أيضا يقول لك غربوهم وجربوهم، يعني شخص بالسفر تعرفي أرياحي مريح معنطاز هذا كذا هذا ماريد هذا. يعني احنا صار يعني كنا نطلع سفرات فتتميزين مثل أكثر من عائلة، شوفين عائلة مريحة ويعني فليكسبل مثل ما يقولون، وعائلة لا هذا ريده هذا لا هذا ما يعجبني، يعني بحيث ينغصج من الطلعة
0: بيقلبوا
1: يعني
0: لك القعدة نكد
1: بالضبط. بس بشكل عام الإنسان يعني أنا بتقديري من أول يعني أعوذ بالله من أول نظرة أقدر أقيم الشخص مريح صاحب طويلة ولا يعني
0: اسمه. طب ممكن دكتور إذا بلشت تحكي أنت وياه، لكن ممكن تكون مرات النظرة العكس، شو رأيك؟
1: إيه صحيح، أنا قلت لك بالبداية قلت لك مرات يعني لما تعاشري وتشوفين مواقف يلا ذيك الساعة تحكمين عليه بشكل يعني مطلق. بس كنسبة عامة يعني نقدر نعرف الشخص من أول لقاء
0: سبحان الله،
1: يعني كتجربة وكذا. وكو ناس لا تنغشين بيهم وكذا، هناك وقت الضيقة وقت الأزمات تشوفي يعني إنسان للأسف أو يصادقك فترة طويلة وكل أسرارك اللي يأخذها بعدين يستخدمها سلاح ضدك.
0: وهذه صارت
1: كثير عند الناس، يعني الأصدقاء والعوائل ويعني.
0: لكن نادية شو رأيك، هل عندك انطباع أنه ممكن تحكمي على الشخص من أول ما تشوفيه أو من خلال عشرتك له النظرة بتتغير؟ فشو رأيك؟
2: طبعا الشخصية هي أولا وأخيرا تتبع وراثة، في وراثة بالموضوع، وجزء كبير حوالي أكثر من 85% ترجع ل 15 التربية لها أهمية بالبيت. تشوفين أحيانا أنت تعطين كل جهدك للشخص المقابلك، لكن يرجع بالعكس كأنه ما يعرفك. وأحيانا يكون الشخص الوراثة تلعب دور، مثلا عنده عادات ما يقدر يتخلص منها، يعني مهما عملتي دراسات ورحتي وجيتي ما في فايدة، حالها حال بقية الصفات الأخرى مثلا لون العيون وكذا والآخر. لكن اليوم الدراسة الحديثة يقول لك أنت كل ما تأخذ بالزواج أبعاد كل ما تتحسن النسل مالك وتنمحي أشياء وتظهر أشياء، يعني التخلص من هاي الشغلة إلا تكون بالزواج البعيد، يعني مو نفس الأقارب. المشكلة الشرق الأوسط أكثرهم أقارب، يعني التزاوج يكون قريب فتبقى الصفات يعني حيل نازلة ديب بالسلوك الإنساني، لكن الزواج البعيد يخلصك يعني نوعا ما من هاي الأمور كلها، وتتجدد أمور عندك عند الاتحاد يعني بين المرأة.
0: ممكن ما يتوارثوا تبع مثلا عندهم الأمور المش حلوة يعني مزعجة، بقولوا يا هذا طالع أكدك لي مثل
2: أحيانا شوفينا سلس وكذا وناعم وسلوبه حلو كذا، لكن بالعشرة راح تشوفين أشياء تطلع وأشياء ما عمرك أنت فكرة بيها. فهاي طبعا حيل صعبة، وطبعا تكون بالنسبة للناس يعني مثل الغدر بالموضوع، ما يقدر يتخلص من عندها الشخص نهائيا.

0: كثيرة بهالحالة تكون طغت على الشخص وخلته يعني طبعا تهدمت أسر وبيوت وراحت بسبب يعني شغلات مثل ما قلتوها انه غش في الشخصية
1: مزبوط.
0: لكن انت ممكن تكشفين امور خفيفة مجرد مثل ما قلتوا بالسفر او كذا او هاي، بس هي مو كافية. احيانا الاندماج يكون يعني مثلا الخطوبة تكون طويلة وتشوفين وكذا، لما تجين تتعرفين على شغلات تشوفيها موجودة بالأسرة نفسها. وهاي طبعا تكون بعد الزواج صعب. أكيد. يعني دائما الواحد لما مثلا يراد للواحد تمرن مثلا على الأولاد، انت عندك كذا كذا، في ناس بتحب انه تنبه أولادها، لأن هاي يسبب شون أقلش تفكك من ناحية الأصدقاء، من ناحية العمل، تأثر على مثلا الجوب اللي ياخذه، أمور كثيرة تدخل بالموضوع وتخلي الشخصية دائما مشنجة. وأحيانا تكون مرحة وسهلة وكذا، بس هاي مو كافية، إنه الدراسة لازم تكون عميقة.
1: أكيد.
0: والمتابعة إذا كان يعني عندك أولاد وعندهم هاي الصفات أنت لاحظتي بيها، لازم تظلين تضربين على هذه الأشياء
1: يعني.
0: أي حتى يعني نوعا ما تسوين بالانس بتصرفاته وشخصيته، وكل ما كانت الشخصية بعيدة عن الأشياء المحلوة، لأن تعرفين الرجال غير المرأة. الرجال لازم يسلك سلوك الاستقامة والصلابة ولا آخره، فأي زحزحة بالشخصية تسبب انهيار، وتعرفين المجتمعات تلقط هاي الأشياء بسرعة وتبدي ينقر عليها مثل ما يقولون البقية، وهاي تسبب إلى إزعاج وأحيانا موت الشخص من كثر يعني تكرار هاي الأشياء الموزينة. هاي من وجهة نظري
1: يعني. أكيد. أنا كمان بقول مرات ممكن ألتقي بأشخاص يعني مجرد ما أشوفهم بقول يا سبحان الله، يعني أنا ما يعني ارتحت لها، أكيد عندهم وجه مريح، أو مثلا أسلوبها بطريقة الكلام، أو سواء رجل أو امرأة. يعني من خلال أنا السفر كتير صادفت ناس معي بالطيارة، وصادفت ناس بالمطار بيجوا بيعدوا حدك، عندهم أسلوب بيجوا لعندك بيحكوا معك بيفتحوا لك باب للصداقة. يعني هل يمكن بيشعروا برياحة أنه هذا الشخص والله بدي أحكي معه. أنا بعطي مثلا لوحدة رفيقتي، كنا بمدرسة بالمدرسة أولادنا صغار بعدهم، فبالصدفة هيك قاعدة هي وجوزها وعم بيلعبوا ابنهم، سبحان الله يعني اجوا اتنيناتهم هيك لعنا وحكيوا معنا ونحن حكينا معهم، ونفس الشعور اللي احنا حسيناه باتجاههم هني حسوا فينا. والله ونشأت صداقة حلوة بيناتنا من طريقة اسلوبهم وكلامهم. فأما في منه النادية مثلا بتظهر لك إنها هي منيحة أو بيظهر لك هو منيح، لكن تعي شوفي من العشرة بتحسي بيبلش يتصرف تصرفات مثلا غير أو هيك، فهذا الشيء بيوحي لشخصية الإنسان. فمثل ما تفضل قال دكتور علاء إنه بحكم الباراسايكولوجيست الشخص ممكن في ناس مثلا ما عنده انطباع ما بتاخد هالفكرة، لكن اللي عنده حدس كامل باختلاطه مع العالم بيعرف هذه الشخصية شو نوعيتها وكيف ممكن يتعامل هو وياهن. لكن بالنهاية منقول كلنا أحباب الله وكلنا ربنا خلقنا، ما في حدا فارق عن التاني. لكن مثل ما قلتي نادية كمان جو البيت بيعطي شخصية للإنسان كيف يكون، أو ممكن بيخلق بالطبيعة هيك، وهذه هي الحياة.

اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 شابل رود بانكستان. اي كي اوتو سنتر، تبخل برعاية البرامج العربية.

0: الدكتور علاء العوادي العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0444-9000.
1: الرابعة والنصف صباحا في باريس.
2: موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية معك سليمان ياسيني. صباح الخير.
3: صباح الخير رولا لك ولكل المستمعين الكرام. أفاد الجيش اللبناني بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوطرة الغربية إحدى المناطق التجريبية في جنوب البلاد، وذلك بموجب اتفاق الإطار مع إسرائيل. الحادث جاء مع إعلان الجيش انتشاره في هذه المناطق وتزامنا مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون لواشنطن راعي الاتفاق ولقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء شدد عون على الحاجة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار. فيما قال ترامب إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان، كما أعلن أنه سيسمح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة لشركات الطيران الأمريكية إلى لبنان. وفي الشرق الأوسط أكد الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة شنت موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة 11 على التوالي، استهدفت مراكز عملية عسكرية إيرانية وأصولا بحرية ومستودعات للطائرات. هذا وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الدفاعات الجوية فعلت في أنحاء طهران، مشيرا إلى وقوع ضربات في مناطق مختلفة من البلاد. كما أفادت وكالة إيرنا للأنباء بوقوع في جارات في بوشهر جنوب غرب البلاد، المدينة التي تضم محطة الطاقة النووية الإيرانية الوحيدة، بالإضافة إلى ضربات في جنوب البلاد وشمالها وغربها. هذا وقدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث كلفة الحرب في إيران ب 37 مليار و500 مليون دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعا عن تقدير سابق بلغ نحو 29 مليار دولار في منتصف شهر أيار مايو الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستتولى أمر المتمردين اليمنيين الحوثيين المدعومين من إيران في حال نفذوا تهديدهم بفرض حظر على موانئ المملكة العربية السعودية. أسفرت غارات إسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 12 فلسطينيين، 6 منهم من عائلة واحدة وبينهم 4 أطفال حسب الدفاع المدني في غزة. وفي هولندا أعلنت الحكومة أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون اعتبارا من 22 من أيلول سبتمبر المقبل. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا، قرر البرلمان الفرنسي نهائيا مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن

وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها في خبرنا الأول لهذا اليوم. قرار قد يغير قواعد الخصوصية على الطرق الأسترالية ويمنح الشرطة صلاحيات جديدة. تستعد شرطة ولاية نيو ساوث ويلز للحصول على صلاحيات جديدة تتيح لها الوصول إلى صور الكاميرات الرسوم على الطرق السريعة بهدف دعم التحقيقات في الجرائم الكبرى والعثور على الأشخاص المفقودين. وتعتزم حكومة الولاية طرح تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للشرطة بالحصول على الصورة الغير المعدلة التي تلتقطها كاميرات الطرق المدفوعة، بما في ذلك مشغول هذا الطريق يرسلون في السابق صورا تخضع لعمليات التمس أو إخفاء لبعض التفاصيل، ما جعل من الصعب على المحققين تحديد بعض الأشخاص أو المركبات. إيقاف طبيبة أسترالية عن العمل إثر خطأ طبي فادح. أوقفت السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز الجراحية ليو مينغ شيمد التي عن ممارسة الطب لمدة 6 أشهر بعد إدانتها بسوء السلوك المهني بسبب أخطاء طبية شملت إجراء عملية في الجزء الخطأ من أمعاء مريض يبلغ من العمر 79 عاما، ما تسبب في مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاته لاحقا. إذا كنت تستخدم بطاقة ائتمان في أستراليا، هذه التغييرات قد تؤثر عليك اعتبارا من أكتوبر. بدأ بنك ناب بتقليص مزايا بعض بطاقات الائتمان ورفع الرسوم السنوية ليصبح أول بنك أسترالي يتخذ هذه الخطوة قبل دخول إصلاحيات بنك الاحتياط الأسترالي حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 26. هجوم مروع بالسكاكين يستهدف طالبا قرب مدرسته في ملبون، والشرطة تلاحق 3 ملثمين. شهدت ضاحية كرون برون في نورث ملبون الواقع جنوب شرق ملبون جريمة عنف مروعة، حيث تعرض طالب يبلغ من العمر 15 عاما للطعن عدة مرات من قبل 3 مهاجمين ملثمين أثناء عودته من مدرسته في حادثة هزت المجتمع المحلي. ووقع الهجوم مساء يوم طبعا الثلاثاء عندما كان الضحية يسير مع صديقين له على بعد حوالي 100 متر فقط من بوابة المدرسة، وفوجئ بهجوم 3 شباب عليهم بالسيوف والسكاكين والمناجل. طبعا أكيد خبرنا التالي. روح جميلة لن ننساها، عائلة شابة أسترالية تودع ابنتها بعد وفاتها في حريق مروع. نعت عائلة الشابة الأسترالية إيزابيلا نيكولاس البالغة من العمر 21 عاما ابنتها التي توفيت متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها جراء حريق اندلع داخل منزلها في منطقة بوديريم على ساحل سانشاين بولاية كوينزلاند. وقالت العائلة أن إيزابيلا كانت روحا جميلة وأما محبة لطفلها الرضيع الذي تركته خلفها ليتولى أقاربها رعايتها بعد رحيلها المفجع. لم تظهر له سوى اللطف، جارية عن أم لطفلين حتى الموت في جريمة هزت ملبون.
قتلت أم لطفلين في منزلها بمدينة ملبون على يد جارها بعد أيام قليلة فقط من قيامها بلفتة طيبة اتجاهه وأعداد كعكات منزلية له ولعائلته. وأقر ميلورادا ميك أن البالغ من العمر 48 عاما بقتل جارته بيكي بأن فان أكن البالغ من العمر 51 عاما داخل منزلها في منطقة شرق ملبون في نوفمبر 24، وذلك خلال جلسة أمام المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا. وقالت النيابة أن بيكي كانت تظهر دائما لطفا وودا تجاه زارياج الذي عاش بجوار عائلتها لأكثر من 20 عاما، مشيرة إلى أنها قبل يومين فقط من مقتلها أرسلت له رسالة وقدمت له كعكات منزلية كنوع من المجاملة له، وليرد عليها بأنها جيدة.

وخبرنا قبل الأخير في نشرتنا لهذا اليوم اقتراح مثير للجدل لتغيير العالم الأسترالي، نقابة كبرى تصفه برمز القمع والاستعمار. دعت إحدى أبرز النقابات العملية في أستراليا إلى تغيير العلم الوطني وإزالة رمز يونيون جاك البريطاني الذي تعتبره أنه يمثل رمزا للقمع والاستعمار ويجسد إرثا تاريخيا مؤلما للسكان الأصليين. خبرنا الأخير لهذا اليوم، جريمة تهز أستراليا، مقتل أم طعنا وابنتها تنجو والشرطة تحتجز الابن المراهق. لقيت امرأة تبلغ من العمر 35 عاما مصرعها فيما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما بجروح خطيرة في حادثة عنف أسري يشتبه بوقوفها خلف الجريمة داخل منزل في مدينة بيرث بولاية أستراليا الغربية صباح الثلاثاء. واستدعت خدمات الطوارئ إلى المنزل في جنوب شرقي بيرث نحو الساعة السادسة صباحا، حيث عثر المسعفون على المرأة مصابة بطعنات قاتلة فارقت الحياة على أثرها في مكان الحادث.

طبعا أخبارنا المتفرقة، شعر بالنبذ رجل ينتقد زيادة صادمة بنسبة 200% في رسوم التأشيرة الأسترالية، وبعد عقود من الواقع محاكمة شرطي أسترالي بتهمة اغتصاب مراهقة أثناء احتجازها، وخسرت 139 ألف دولار من مدخرات التقاعد أسترالية تخشى أن تضطر للعمل حتى نهاية حياتها. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا الأسترالية المحلية، وعودة إلى برامجنا.

0: هو مو قياس يعني كل شعب بيل سيء. ليش مو قياس كل شعب بيل سيء؟ يعني بصفة عامة عندنا بالعراق أيضا ضهدوا الكلاب وظلوا حتى الدولة تقتل بهم تقتل العشرات بل المئات بس.
1: طبعا أكيد يا دكتور.
0: الحيوان يعني ضروري.
1: فعن جد يا جماعة نحن كنا عم نحكي عن إنه في كتير بعض الدول عم تأذي كتير الحيوانات الدول اللي بكل مكان. فبمصر طبعا تحية للآنسة أو المرأة اللي سعد بكل جهدها ورغم اللي تعرضت له من مخاطر من إساءة من مهانة لكن نجحت بأن تقنع الحكومة تنتقم من كل شخص عم بيأذي هالأرواح البريئة اللي ما إلى ضم غير إنها تأكل وتحتفى عليها. فهذا هو حديثنا كان عن نحكي عن الظلم بحق الحيوانات.

0: بكيت علي.
1: اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه، سماش ريبيرز وديتيلينج، تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 شوبر رود بانكستان.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وطبعا كلامنا اليوم أحيانا الواحد هو قاعد يعني وسط الناس أو واحدة يأخذ التفكير. كثير من العادات والتقاليد ما أجت بيوم ويومين أو بألف وألفين سنة،

إنها عادات قديمة. مثل ما تعرفون الشرق الأوسط كان فيه حضارات، طبعا استمرت حضارة اليونانية 400 سنة، الفارسية، التركية أيضا، وهذه تركت أثر كبير في نفوس الشرق الأوسط. وطبعا بالنسبة إلي كحضارة، أحب الحضارة اليونانية، فيها أشياء كثيرة، وانت ماشي حتى في أوروبا راح تاخذك التماثيل، تشوف طريقة شكلهم، معانيهم، أجسامهم، اللباس اللي هم معتادين عليه، والثقافة والكتابة وإلى آخره من الرموز اللي هي دائما معتاد الواحد عليها. حتى وانت تقلب كتبهم تشوف الرسوم ثابتة، ما فيها تغيير، ما فيها شيء مشابه إلى آخر، وحتى طريقة الكتابة مالتهم والديكور أيضا يجذبك، وجه يعني بمحط المقاييس إلى آخره من الأمور. حلو الواحد يطلع على الحضارة اليونانية اللي لا زالت ثابتة ليومنا هذا. لو جينا على العادات وتقاليد الحضارة اليونانية نشوفها باقية حتى إلى هذا اليوم، أبرزها الألعاب الأولمبية، طريقة الضيافة بالكرم، احتفالات الكرنفال، الموسيقى، الفلسفة، الرياضيات. بدأت كمسابقات رياضية ودينية في البداية في اليونان القديمة، وتقام اليوم عالميا كل 4 سنوات على نفس المبدأ السابق. أحيانا الضيف لما يطرق الباب يكون من العداوات لهذه الأشخاص، لكن يستقبلوه بكل حسن ضيافة، ويعاملون الزائر بدفء وبترحاب شديد منذ القدم وحتى يومنا هذا. يقال أنه حتى العراقيين نفس الحالة، أنه يقول لك ما يصير الشخص قاعد على فراشي أو ضرب الباب عليه، فحتى النقاش ما يصير، حتى كل شيء، وتبقى العلاقة بشكل دفو. لو جينا على مواسم الكرنفال يسموها أبو كريس، احتفالات صاحب تسبق الصوم الكبير وتعود جذورها إلى مهرجانات الآلهة والطقوس القديمة. لو جينا على المسرح والفنون، العروض المسرحية والكوميديا والتراجيد كلها نشأت في أثينا ولا تزال مستمرة بنفس القوالب إلى يومنا هذا. أهم العادات القديمة عندهم، طبعا في ناس ما تحبها أنه يخلون المصاريف أو النقود داخل الكعك، وطبعا هناك أسباب أخرى، يحبون يعيدون الأشياء القديمة اللي عندهم. وأهم الأكلات عندهم هو طبق السوفلاكي اللي هو مشهور، وطبعا السلطة الكل يتناولها، هي السلطة الجريجي لا زال ليومنا هذا. الفلسفة عندهم والمنطق قواعد التفكير والبحث عن الحقيقة التي أسسها أفلاطون وأرسطو وسقراط، وطبعا هذه ملتزمات مع بعضها البعض. لو جينا على القسم الطبي، قسم طبعا اللي يقرر الأطباء حتى يومنا هذا بنفس المبدأ، والعمل دائما البحث بشكل عميق، أبا يعني على مود القسم اللي طبعا بالنسبة للمرضى. لو جينا على نظرية فيثاغورس وأقليدس، واللي هي طبعا لا تستخدم ليومنا هذا لتحديد أيضا هذه النظريات بالأبعاد والرسوم إلى آخره.
لو جينا على بالنسبة تحديد الوقت، أيضا منبهات الفكرة الأولى لساعات المنبه القديمة واستخدموها الجريج لتحديد الوقت، هم أول ناس. لو جينا على المسارح اليونانية وتحديد الألعاب الأولمبية أيضا موجودة ليومنا هذا، تركت أرثا كبيرا من الاستكشافات وأعمال بحرية عندهم، ولا زالت اليوم في منطقة الشرق الأوسط طبعا بواسطة هذه الأبحاث للبحث عن البترول وعن الغاز، لا زالوا مثل ما يبحثون على الأرض يبحثون داخل المياه ومن ضمنها البحر الأبيض المتوسط. وتركوا في الشرق الأوسط أساس للتجارة، مستقرات ومراكز تجارية عديدة على سواحل البحر المتوسط في مصر ومثل مدينة نقراطيس، وأيضا على سواحل طبعا الموجودة بالنسبة لي مثل ما نعرف نقول الشام، وهاي طبعا كانت منذ القرن الثامن قبل الميلاد. وعندهم حملات الهيلينية انفتحت مثلا الفتوحات اللي قام بها الإسكندر الأكبر، والطرق دقيقة في الجغرافيا، طرق التجارة بالنسبة لمصر وبلاد الشام والعراق وصولا إلى آسيا. وضع اليونان اليونانيون طبعا بالنسبة لإسترابون وبطليموس تفاصيل دقيقة عن مدن الشرق الأوسط بالنسبة للقوافل، بالنسبة للموانئ البحر الأحمر والخليج العربي. وأنتوا تعرفون لو جينا وقلنا لليونانيين شنو نظرتكم عن الحياة، طبعا تحدد نظرتهم لليونانيين إلى الحياة وفق موسوعة تاريخ العالم كرحلة عقلية وفلسفية تهدف إلى البحث عن الفضيلة، فهم الطبيعة، تحقيق السعادة، الأيو ديمونية اللي هي طبعا من حيث إيقاظ الروح والعقل مع بعض. يعني الحياة إذا ما تكون فيها روح وسط التفكير طبعا هاي عندهم يعني شيء ضعف بالنسبة لشخصية الإنسان. فهمهم عن النصوص الدينية أيضا اعتمدوا على التأمل، وحسب طبعا فهم سقراط وإفلاطون إن الحياة الغير مدروسة لا تستحق أن تعاش، ورابطين الحياة بالتفكير النقدي والبحث عن الحقيقة المطلقة، واعتبروا الوجود الإنساني محكوم طبعا بامتزاج غامض بين قوانين الطبيعة الثابتة اللي تجبر الإنسان وتقلبات القدر والصدفة. شوفوا عندهم يعني بكل حالة من الأحوال لازم يكونون مطبقين هاي الأشياء، وفهمهم دائما يحبون يدرسون وضعيتهم وما يفرطون بها حتى لو كانت حياتهم على هذا المبدأ. هذا كان كلامنا عن اليونانيين ولا زال مستمرين عليه، وأيضا هناك كثير من النقاط موجودة في الشرق الأوسط لدى شخصيات طبعا بالنسبة للشخصيات الإنسانية موجودة في كل دول العالم. وجه القمر

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. ونبدأها ببرج الحمل، يوم مناسب لاتخاذ قرارات مالية وتنظيم أمورك مع أجواء إيجابية في العلاقات.
1: اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرافين.
0: أما برج الثور، تحلى بالصبر وتجنب الانفعال، فالتخطيط الهادئ يخدمك أكثر اليوم.
2: يا سيدي العرافين اسأل عن حبيب كل رافين.
0: والجوزاء طاقة جيدة تساعدك على تجاوز الضغوط واستعادة الثقة بنفسك.
1: حبيبي وقل لي راح فين.
0: أما السرطان المائي، فرص عاطفية وتحسن في الأجواء، معمرون في التعامل مع المتغيرات. والأسد، تجنب النقاشات الحادة وركز على التعلم من التجارب السابقة. العذراء، يوم جيد للتواصل وإدارة الأمور بحكمة مع جاذبية عاطفية ملحوظة.
1: غنيت المواويل، قلت عيون الناس سالت نجوم الليل.
0: الميزان الهوائي، لا تتسرع في القرارات وحافظ على حقوقك ورتب أولوياتك.
1: ولا كان لي دليل جيتك حاضن يا
0: أما العقرب المائي، مؤشرات على تحول إيجابي إذا أحسنت استثمار الفرص. والقوس، راجع خططك قبل الإقدام على خطوات جديدة وابتعد عن التسرع. الجدي، بداية مختلفة وفرصة للتقدم إذا واصلت العمل بثبات. وبرج الدلو، الحذر من القرارات المالية والانفعالات سيكون في صالحك.

وأخيرا الحوت المائي، دعم من المقربين وفرص للتطور مع ضرورة تجنب المخاطرة غير المحسوبة. أحبتم سمعين هذه التوقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل نلقاكم بحفظ الله ورعايته يوم الجمعة الساعة 12 ظهرا. مني أنا على العوادي أجمل تحايا.
1: تحية كبيرة ومع السلامة.
2: أتمنى لكم صحة والعافية وباي باي.

0: Child Care Development Group،
1: خبراء في بناء وتصميم كافة أنواع دور الرعاية الاجتماعية وأخذ كافة الموافقات الأصولية،
0: بيع واستئجار دور الرعاية الاجتماعية.
1: للاستفسار والاتصال بالسيد أنتوني حنا على الرقم
0: 1-300-788-192
1: أو على الموبايل
0: 045-000-504. Child Care Development Group،
1: تجعل حلمك حقيقة.
0: Child Care Development Group،
1: أفخر برعاية البرامج العربية.
2: 98.5 FM.
3: إذا كنت أحد الوالدين أو مقدم الرعاية لطفل يتراوح عمره بين 0 و5 سنوات، فمن المهم أن تعرف كيف تبدو الممارسات الآمنة للأطفال في خدمة التعلم المبكر الخاصة بطفلك. إذا كان لديك قلق بشأن الخدمة الخاصة بطفلك أو شعرت أن هناك شيئاً ما ليس على ما يرام، فثق بحدسك. يمكنك البدء بمناقشة الأمر مع مقدم الخدمة. إذا لم يتم حل مشكلتك، فقم بإبلاغ New South Wales Early Learning Commission بصفتها الهيئة التنظيمية المستقلة للتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. لتقديم شكوى أو إبداء ملاحظات أو معرفة المزيد حول سلامة الطفل، قم بزيارة newsouthwales.gov.au/early-learning-safety. صوتك سلامتهم.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: 2000 station sponsor.

0: أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى أحلى.
1: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

اليوم كنت عند رفيقتي وفرجتني على مطبخها الجديد وكان واو ألوانه بتاخد العقل. سألتها مين عملك المطبخ؟ خبرتني عن شركة توب شيلف بولي. توب شيلف بولي بإدارة سيد سابا. للاتصال والاستفسار على رقم 0420-595-989.